بسم الله القرآن قد نزل من ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. غيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من زن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله البدء من جميع ذنب ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة
بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. Mboki ñi téwul ci jant bi FM Touba 95.2, mboki ñi téwul ci Tiéñer FM Dakar 88.6, waaye mboki ñi téwul itam ci leer gi FM Louga 94.6. Bismillah Cheikh ci خلفاء القديم دال لين جام سي جوتاي بي ني وقتاني خليفه سيرن توبا ген لام متاتن اكروت سي سين تيد ngay jikko واي سين دوخين اك سين دوخالين وسل ci lépp di njariñi kase. Maa ngi yeesal sama jant, maa ngi feddli sama jaayant, ci sama sëriñ, sama sang تموي شيخنا شيخ أحمد القديم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا دينيان منانغون دينيان شنو برام دينيكو غندي فايل مالين شنو تلفي ديني تم أكفني منان ñi leen di ñaanal mucc ak tawfiq ñi jiitu ji ci ñoom ci këru dëgg ga, ñi leen di ñaanal yërmane ki leer di jaar ci buntu bi dafa yaatu te yaatal moo tax tajut ab buntam ndax buntu bee di buntum njariñ njariñ moo ci jëwiñ jëwiñ di borom pëstef lool te borom mbégte borom mbégte mi moy Cheikh Mohamed Al-Muntaqa yalla sun borom dolle ko kul shay yuntaqa an fi yag lol te wer señ muntaqa lepp lu yene ci liggeyal qadim muntaqa señ muntaqa yalla wax ci yalla jef ci lu kaw bepp ñor mbokki xarit yi way teewul yi fofu waay mën a ne ñun de am nañu yéene sunu nuyoo ak sunu jant ak sunu ñaan njàmm ak tawfiq fekk la fa nga ne li sàkku ci yéen itam ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiq ak njub ak ngërëmul yàlla di sàkku ngeen ñaanal ma yërmane yàlla ak njéggalul yàlla maa ngi koy ñaanal ñépp nag da leen koy yéene di ko ñaanal bépp jullit boobu jiitu na. Maa ngi delluwaat di leen ñaan ngeen ñaanal ma
man lepp lu may wax ba ma koy jëf ba ma koy jëf lante man lepp yi may yëngutu ba ma nekk ci ba ma wone ko ba ma ñaan ko ñe ñaanal lepp lu may dox ba ma koy doxal sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfin sama doxil ak sama doxalin sama doxil ak sama doxalin ñe ñaanal ma rek ne lepp teggu ci deug ne lepp teggu ci mandute ne lepp sel kon da yalla rek tax tax bu bëgg teunk nuyo bi ak ziar bi ak ñaan gi ma leen di ñaanal jamm ak tawfiix ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullah. Jambar dikatina kon yiw dikatina nekte dikatina kon jarignul tay ak ëlëk dikatina jambar dikatina kon pastef dikatina deggu dikatina deugal jambar dikatina jeufum da matale jari ñene ci wax ndax lepp hikma la jari ñene ci wax yi nu wa da pasté fu tayiwé jariñena ci jëfëm da takku lol ta bari jariñena ci jëfinam da sel lol ta manu ci doxin aku doxelin kon kumu jamonantel jariñ na la soko yegge soko yegul defal na la ci motal lo wax ene cheikh abdul ahad kumu jamonantel jariñ na la soko yegge soko yegul defal na la defena non lañ ko waxe ci mo ci jumur waye turuy kon seigne motale diagne tuttu nako mangi siare seigne sidum cheikh abdul hadd di siare nyabotu cheikh abdul hadd di siare nyabotu cheikh al khadim cheikh abdul hadd mo neko ñaari lo khalifa cheikh al khadim radiyallahu ta'ala ko dalé ci 1968 bi fi cheikh mohammed al fadl la ko jamono ba 1989 digënté bo fo tak ak taxawayam ci jaamu yalla ci jaami yalla yi wessu nako cheikh abdul hadd digante bobu fo tak ak liggeel serigne touba ci talibé serigne touba yi wessu nako lako jitu sax

وحرمة الملائكة الخر الكرام وحرمة الكعبر بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمود.

0: جنتب اف ام جنر اف ام يرجع اف ام
1: ييني ديغلو تشنيا في دكار
2: 92.6
3: سادي غدا فينا وخلم دكلو باي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سرر المستقيم وعلى آله وقدر المقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم وكجان جبت لنجان جبت لنجان خمينا صفر صفر بخل فريقان بلي 90.6 كان داكار جو كولو بانتري 45 38 95.2 94.6 لا فوا دو لا بي وكي كان بو نسانت يالا جولي تي ميم حرام ديل ميم ديال محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام سانت سونو سيرين سيرين تبا شيخ الخديم عبد الله وخديم رسول الله شيخنا شيخ ابراهيم فال ميم سوا بور سونو سيار سيرين توبا شيخ منتخيل بي شيخ خليفه العام لطريقه المروديه اي الله نصر باكسا خليفه على نكو نيان بول سوجي ديال سوني كيل فاي ادي نيو كادو زيار كان نانو تبي يالا لا سافر ني جيكر ني بورو كاي ني نان ني فرغنا ني نان بولم جولي تي musu yalla yalla yu yerbaati ma degg la ñu wol bu man ci gasu yalla yalla saxal ñu ci iman islam mi ihsan ihmadul makatul mukarram dam fayda mo lutu batu wa ko gañ bax ni bi hurumati ba gamul khalqi bila musarakal ade ak bu deug bu sele bu keur bi noko ziar bu baax ba xeluru sheikh ibrahim serigne khalil ibn jahn al haji nam jernu bakam sheikh ibrahim dur manan noko ziar gi ndogal ko ziar gi ñalo sekk ñal ci mbolun jabotu ba gamanu dem ba walib ziarah ko kibar ziarah ba xala sun bismillah kabul khair jabu.

ربك في دارنا يا حسن خيرا بجاي الذي من مدينة حسن برسق غراي مسار سمو سمو جوب سمت عبد الرحمن بن سليم مختار بن سليم بابا كان جاي سرجا سليم مور مان باي سليم على جوش لامباي تي مودي سيدنا الشيخ ان جوش مون لامباي جامبر لو موتو نوتي لا غاد ام دفا غاد داي فيك بام خانا كو نال ناس ياك ندوم دين بر في لامباي مان جبلون سن نيو لين خوما جاي جاي خمول جاي جاي dim tuba fek bon na ko djibou raw djibou raw bu ngono djana ak cheikh damba ki borom djek gi mam dam mo borom rek ki la solution ñuko ñuko ko fi djinde ka reju ko le banturi 41 angle dam ko rek sar gele ko dege yepp xom ñangi xima ngi gontu nok ziaru bahr ba sunu bay al hadi assalamu ziaru sunu bay serigne ahmed ziaru sunu bay serigne jatu ba serigne tuba ko lu ba serigne ambala ñu sa serigne mam cheikh lo ko dal ziaru bahr ba sunu bay sama lo wajjal yu wajjal ñu wajjal xali mabdu mustafa fasil lak ak

0: سرقن بولي واكوري لا سامبوتشينر خدمة الخدمة وزارة باسين بامي ياسين
1: علمتينا ما تقوم
0: مستوى الدور خدوشي بفهم ياسين سرقن بولي مجايد باي فالسيد المتر سرين سياكي جانا سرين خان كي باي جانا جاي سرين خابر نونو سرين سالين باكي نوغل دين بوكم سرين بادي جم سرين مودون غم نم سرين باكي مدي برون توبان جانا سرين سياكي شاها سلم سرين محمد مصطفى چهو بورت برو جتاك سرين مودو كاراتي عمد زارة سرين مصاف سرين تخياتي سرين تالان سرين باب جون سرين عمد بي سرين جين وكانا خن سرين مختار جاكت بسري سرين مسام بفال مام جارة سرين مام باي مبين سرين باب كرين جاي سرين بون بيكين باكو لام باي الهجي داول جيب دامو دارو سلام جو كونجل جو كونجل باق سون ياي سخن مير سكي منيك سكي نا يورو جيب يان دي جوشان دي سرين جان بدو خبر سيارة سون ياي سخن جو جان دافر سرين سيارة كيم سرين علي سيارة سون ياي سخن سيني بتار سرين فال لجي كولو بان بجامي نو سرين مصطفى صالح

0: بالفضل وتخلم وتدروا بالمرهب وسهل وتأدب والمسيوى تحرب ربي المقدم وكل منهم سرى في محمد اسمي ذكر سفي صفحة
1: صفحة
0: الأمين الأقدم وكل منهم مدى من بهدما خفر

في هنا في الخطاب والجواب من ربنا وصفاء من كل إداء لمن عليه تقدى ومن أبى ترضى سحسرتي ندمي وكل سحسن العدى في

تحتي الفوس أخدا ساحس متن من نقم سمسلنا ووكتا المبين كيرك موارا وي رسول الله ووكتا المبين جاء به ننبل أمين بإذن ربها

0: خلفاء سيد أصحاب الكرم
1: نيلن جيرجيف سيتوا
2: ما دوغني عليك نيرجيف

0: في أبد
1: النخب
0: سلام بالامتحان والمقتل مدلي على كل مبين ما للبرية يمين ما لخير لا يمين من بصر ونصر
1: حفظ ذكر ولاسي
0: ولي جاد بياسي هما مرادي بياسي هل الخدير المنعم
1: والكل سيل الوجود
0: يقود لي عبد الله ولي يسير الوجود إجابة بالنعمة
1: ملك العلم ملك الخلال
2: ملك العلم باخ الخديم جعلني
0: من لها فن يلو
2: أسنى الخديم
0: وسعنا

0: تها ما خلبه من خلبه من يسهر ماردا سيدا أسبق أسبق ربي المرض لخير ساعة
1: طيب الخرط
0: لم ينهني من احترى بجدل ودوار لم ينهني مناسب
1: حسب
0: الهوى يا ناس لي يا ربي ناس سكن مسيلا واني سما سرينك ها في سربي ذكرى بي وأديم شكره لي يديم بسره محسره المنسهم بركة المصفى
1: مهجلة
0: مهجلة لميت فمي وكلما لم ينفع
1: ولي
0: نفع لغيره
1: المعي
0: يا خادلي إلى جلال من لي أنا ورا جنات بسرا وصفا نمتنا بلا أزن أو
1: خمس
0: بارك للحق المبين في مال خلقي يبين وفي الذي ليس يبين لخير ساعة المنسان

0: خد النديم البصري
1: خد خد خد خد خير
0: خد خد خير المرسلين
1: لي بخير المرسلين بسحاب الأكملين خدمة خير المرسلين

0: عن المكل لنا سخا والغياب باق يعلم الغياب لخير ساتي والسوء سينة نتسكت من سما سرينة حتى ما ربي ابنا
1: دري واني ما ربنا
0: ومنه ساد خربنا
1: خربا
0: خربا رضا وكرمت

0: عين النبي يا كما تبرؤ
1: نويت
0: خدمة تسر
1: مصافا مصافا
0: به كفيت ما حصر
2: قد رمت
1: من رب البرايا خدمة لمن بجاي كفاني سفر
2: بركت كم أحمدو أحمدو
1: على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر
2: بابا
1: أشكره
2: لا ينسى
1: شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر
0: نوي كيدا
1: حمدا
0: وشكرا لا سما برورا
1: رب الورى
0: وسهل سرورا
1: فكنت نائما
0: للمقدمة
1: مصليا
0: بها
1: على من خدم
0: مرتجيا
1: كوني
0: خديم الأسنى
1: وأن أفوز
0: بالمقهر الأسنى
1: ملتمسا من مالكي أن ينفع
0: بها
1: الذي يريد أن ينتفع كيل الله
0: بجاي مصطفى
1: صلى عليه
0: السلام
1: نسما

0: هل النبي أيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك
1: والخير
0: خير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا.

0: نادي الجنان سبي يا معاني وسيد برايا
1: نادي الجنان نادي الجنان نادي الجنان

يوم تهار في رجال يوم رداء والوجل وصالك اليوم فلا لشتداء والربا لشتخال

0: سفير الزمان أجل غبار ستا بين جبال وكم زمان من الزمان غير
1: وجند
0: وجند.

0: سلام فلا
1: خلف الإمام. بسم الله. السلام عليكم. أنا نقول زيارة. أجي مالك هديا.
2: الله
1: جي.
2: I'm going to go to the minister.
0: I'm going to go to the hospital.
1: I'm going to go to the hospital.

0: عن قسوة وعنوان به لنا تاب الزمان ها قبول الخدم فلنحمد الله على
1: نجاتنا من على
0: وكل سر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجميل في وفعل العدول وصحبي بلا خمول يصليا وسلم يا ربنا يا ربنا يا سنبرهم يا خلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وستان خلبه من أولياء اسمه ولتتقابل خلم وارد عن صحب الكرام ردا يخون.

0: Mandla.
1: Ridan yakho maram وليكن يا زلمة بلا إجر ولمي واذكر سلام

نعم النبي والرسول نعم الذي جاء بزور لما برقي الجميل من شكري واللقب آيات أحمد لا تتناثر مدى والخوى سوي ندى الخطيا بالخلم أرجلوا كل وراء شكرا لي انجلا ودني شيطانوني اغيم بسالك الكتاب اغيم بسالك الكتاب في هدى والصواب في الخطاب والجواب من ربنا في الخدم هو شفاء من كل داء هو شفاء هو شفاء من كل داء

دينك بالأمين بإذن رب العالمين والدنيا يا رحومي وهو الذي من أكبر أنه وما تدبر في أسرار

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعد مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.

بالذكر والسنة والإجماع من سمك توب يلا لمكو طبخ نينا سمك توب يلا لمكو طبخ جي القرآن أك سنة أك إجماع بكي بيت وريشين بنيت تاعتي باتباع بالذكر والسنة والإجماع والله نيني بغرى فيتي وهي بري بري بري مل نيوم دنيو إندي لبس لي بنكو وخيك لك أبنى تيميرات ngen ñu bëggal ci yene ahlus sunna ki nekatul murtile ak ahlus sunna ma sha Allah let's go yentu bi dafa nekkon rassembleur kuy bolé ay nit sun tuba dafa wax ni a'imati fil fiqh malik wa ali wa shafi'i wa ahmad wa hanbali مشايخي سيدنا الجيلاني وشاذلي معه تجاني الله اكبر نينا من سماي امام دال نينا موي امام مالك مكاومي اك شافعي اك احمد ابن حنبل اك كيغا خامني موم موي موم موي ابو حنيفه بوكي الواحد ني ام سولو ني ني di am solo ngi ni ndax lan moy bu jeuk ñak bok ngir même jamono ji ñu tollu ni sax ci suñu sama gaay yu bess yi am nañ problème bobu moy ñom li seen ci kene wax dug yalla moy kuñ bokul ak deg rek biñu yam rek ci maanu ci yow waye dañ lay kéfarlo bok lol mo am de ci tun ni waxe wahabiyé ki kon mom mu ñeu ramassé nak masailu arba'a ñom ñepp ñu ñu ni ñi ñoy sama imam djel cheikh abdou khadi gilani abou hasan sasali ahmed tidiani ñi mu ñi ñoy sama serigne ci tasawuf bi ci fiqh bi ñi ñoy ay serigne moy wërum ngir yoy bana li kulli man la o maqul an wasilatuhu rasul waye nak degato yoyu ay école la ay école la école yoyu nak ci lay jangé ñangalem rasulay bi ndax neena waye nak sama wasila ñi duñ sama wasila ay école la ay sama wasila neena moy rasulallah sallallahu alaihi wasallam gisku saara li an سأرى لي بيت الرجي أنا اعتزاما بالكتاب وبحديث المصطفى وغواب لا ورد رأي من عليه أوجبا صلاحا أو أصلحا ترسخ أدبا أكف كل من قد فعل الجليل وذاك مطلخا والجميل الله بكيكم تخمنا الدنيا lal lu bari ci beuy yi nga xamni moy ci lañu yaman ñewul ba ci zad ndax saful bila shawbin unukhun la hawa hukmun bila jawrin wa qurbun la nawa ci araf bu ko jitt di sifatu ahmad rasulullah lahu salama wa bila tamam set gu amul genn rax mom alissat wa salam atay gu bu amul ben geng moy rasulullah ne la mom dal kep ko xamni yaangi nek fi na da ngay tagate te taggo jeewo ko ci mom sa taggo sankuna ndax ki kat moy buntu bi ni jare sawta gëm na am jari la amtidahun lam yuqal fil muqtafa is kawnuhu bab al ataya makhtafa mutakh muni lamintu lil mukhtari kul amil bain al madahi ila himami allah bakir ak may sango suf ha neena borla bo xamni ni dama koy fay muy tag mustafa bi ci mepp at ila himami feek ma ngi dugg ci souf